من اشوف من غفلك روح له دي البتة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.

الله مقسم سوق الايام تكسيب والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماها